هنا دلهي. القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة الإعلامية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة DD المجانية.

0: أيها السادة، نرحب بكم في قسم اللغة العربية من الإساءة الهندية، ونستهل هذه الإساءة بتلاوة أتيغة يتلوها علينا الشيخ محمود عبد الحكيم ما تيسر له من سورة يونس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها السادة، الآن أقدم لكم التعليق اليومي. التعليق اليومي وموضوعه زيارة رئيس الوزراء إلى الإمارات العربية المتحدة. قام رئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي بزيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة في 15 من مايو عام 2026. وخلال الزيارة اجتمع برئيس دولة الإمارات محمد بن زايد النهيان، وتبادل الزعيمان وجهات النظر حول القضايا الثنائية، وخاصة التعاون في مجال الطاقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما بحث التطورات الإقليمية والدولية، وناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتي تقوم على روابط سياسية وثقافية واقتصادية وشعبية متينة. كما تداول أوجه التعاون الثنائي التي يمكن توسيعها لتعزيز أمن الطاقة لدى البلدين. وركزت المباحثات أيضا على التجارة والاستثمار، وتمت مناقشة رفاحية ومصالح الجالية الهندية الكبيرة في الإمارات، والتي يقدر عددها بنحو 4.5 مليون شخص. وأعرب رئيس دولة الإمارات عن تقديره العميق لرئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي على إسهامات الهنود في الإمارات، حيث يلعب المحترفون الهنود دورا مهما في قطاعات المال والتكنولوجية والطب وغيرها من القطاعات الحيوية. وتعد الإمارات حاليا رابع أكبر مصدر للنفط الخام بالنسبة للهند، حيث تلبي نحو 11% من احتياجات البلاد الإجمالية. وفي مجال الغاز الطبيعي المسال، أبرمت الشركات الهندية اتفاقيات توريد طويلة الأجل مع شركة أدنوك غاز في أبوظبي بإجمالي 4.5 مليون طن سنويا. وقد أحدث الربط بين منصة الدفع الرقمي الهندية UPI والنظام آني الإماراتي تحولا كبيرا في المعاملات العابرة للحدود للشركات وأبناء الجالية الهندية. وتبقى الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند، وسابع أكبر مصدر تراكمي للاستثمار الأجنبي على مدى 25 عاما الماضية بإجمالي تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 25.19 مليار دولار أمريكي. ولأول مرة تجاوز حجم التجارة الثنائية في السلع حاجز 100 مليار دولار أمريكي، ليصل إلى 101.25 مليار دولار في السنة المالية 2025 و 2026. وخلال زيارة رئيس الإمارات إلى الهند في يناير 2026، التزم الجانبان بمضاعفة التجارة الثنائية لتصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2032. ويطبق حاليا نظام التسوية بالعملات المحلية بين الهند والإمارات، مما يتيح تسوية التجارات والتحويلات المالية بالروبية الهندية والدرهم الإماراتي، ويساهم في تقليل الاعتماد على الدولار وخفض تكاليف المعاملات. وقالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في الإمارات

هاشمي رئيم إن دولة الإمارات استقبلت زيارة الرئيس الوزراء مودي بحماس كبير، ووصفته بأنه رمز مهم للصداقة والشراكة الطويلة الأمد وكنز حقيقي لقيادة وشعب الإمارات. وقد زار رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي الإمارات 7 مرات منذ توليه المنصب في عام 2014، في حين زار الشيخ محمد بن زايد الهند 5 مرات. وخلال الظروف الراهنة ظلت الإمارات واحدة من أكثر شركاء الهند موثوقية في مجال الطاقة، وما زالت تواصل هذا الدور مما عزز أمن الطاقة لدى الهند من خلال اتفاقية التوريد طويلة الأجل. وفي لفتة خاصة رافقت مقاتلات F-16 التابعة لسلاح الجو الإماراتي طائرة رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي عند دخولها الأجواء الإماراتية وعند وصوله إلى مطار أبو ظبي الدولي. كان في استقباله رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث أقيمت له مراسم استقبال تقليدية وحفل حرس الشرف. كما تواجد أعضاء الجالية الهندية بأعداد كبيرة لاستقباله بالموسيقى التقليدية والحتافات الترهيبية. وأدان رئيس الوزراء مودي بشدة استهداف الإمارات في النساء الجاوي خلال خطابه في أبو ظبي. وفي المباحثات على مستوى الأفود مع رئيس الإمارات قال مودي: كنت أتحدث معك هاتفيا باستمرار، لكني كنت مشوقا جدا للقائك شخصيا، وأكد أن الهند تقف كتفا إلى كتف مع الإمارات في كل الظروف وستواصل ذلك مستقبلا. كما أعرب رئيس الوزراء عن امتنانه للإمارات لضمانها سلامة ورفاهية الهنود المقيمين في الدولة خلال حرب غرب آسيا. وقال مودي: إن الهند أعطت دائما الأولوية للحوار والدبلوماسية من أجل حل المشكلات، وإن أكبر أولوياتنا هي الحفاظ على المنطقة حرة ومفتوحة وآمنة، وإن الانتسام بالقوانين الدولية أمر أساسي في هذا الجهد. وقد شكر رئيس الإمارات رئيس الوزراء على الدعم الإنساني الذي قدمته الهند، وتم أيضا توقيع مذكرتي تفاهم مهمتين في مجال غاز البترول المسال والاحتياط الاستراتيجي للنفط خلال الزيارة. وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس الوزراء منذ بدء النزاع في 28 من فبراير عام 2026. وقد أتاحت الزيارة للزعيمين فرصة لتبادل وجهات النظر بعمق حول الأوضاع الراهنة وسبل العمل المشترك بين البلدين. ويعد الزعيمين من أبرز مهندسي الشراكة التي تطورت خلال العقد الماضي إلى شراكة استراتيجية شاملة، ومن المتوقع أن تساهم زيارة رئيس الوزراء في تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية المهمة بين البلدين. أيها السادة، قدمت حتى الآن قراءة القرآن الكريم ثم التعليق اليومي، والآن نقدم لكم تفاصيل برامجنا الصباحية. بعد قليل من الآن سنقدم لكم نشرة الأخبار من القسم العربي لإذاعة أمم الهند الخارجية، ثم نقدم لكم حلقة الأغاني الهندية من الأفلام القديمة، وبعد ذلك نقدم لكم سبوتلايت. وقبل انتهاء هذا البرنامج سنقدم لكم مرة أخرى موجز الأخبار. أيها السادة، قدمت لكم تفاصيل برامجنا الصباحية، والآن نقدم لكم هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين الوقت لنشرة الأخبار الصباحية.

أيها السادة، الآن أقدم لكم نشرة الأخبار من القسم العربي لساعة أمم الهند الخارجية. أولا نقدم لكم مقدمة الأخبار. رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي يرفض تقريرا إعلاميا بشأن فرض ضريبة على السفر إلى الخارج. ورئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي يجري محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الهولندي روب شيتن في هولندا. والهند والإمارات توقعان سلسلة من الاتفاقيات تشمل إنشاء احتياطات استراتيجية النفط والغاز في الهند. ورئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي ينفي تقارير إعلامية حول فرض أي نوع من الضرائب على السفر إلى الخارج. ولن يبقى أي فقير في الهند بلا مسكن دائم، يقوله شيفراج سينغ چوهان. أيها السادة، والآن نقدم لكم الأخبار بقدر من التفاصيل. جدد رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي تأكيد التزام الحكومة بتحسين سهولة ممارسة الأعمال وسهولة العيش للمواطن. وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نفى السيد مودي صحة تقرير إعلامي تحدث عن فرض رسوم إضافية أو ضرائب أو أعباء مالية إضافية على السفر إلى الخارج. وقال مودي إن هذا التقرير عار تماما من الصحة وليست له أي حقيقة بصلة. وأضاف رئيس الوزراء أنه لا مجال إطلاقا لفرض أي قيود من هذا القبيل على السفر إلى الخارج. ووصل رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي إلى هولندا في وقت متأخر من ليلة أمس، محيطا بذلك في المرحلة الثانية من جولته التي تشمل 5 دول، وتهدف إلى تعميق الروابط الاستراتيجية والاقتصادية للهند مع الدول الأوروبية. وكان في استقبال السيد مودي لدى وصوله إلى مطار أمستردام وزير الخارجية الهندي. وقال السيد مودي إلى هولندا بعد توقف وجيز في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أجرى محادثات مع رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة أبوظبي. وفي الفندق الذي يقيم فيه في لاي، حضي رئيس الوزراء باستقبال محيم تخللته عروض ثقافية وموسيقية قدمتها الجالية الهندية المقيمة هناك، كما اصطفت القوى الهندية لتحيته في مراسم رسمية. ويفيد مراسل إذاعة أكاشواني بأن رئيس الوزراء سيجري خلال هذه الزيارة محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الهندي، كما سيلتقي بصاحبي الجلالة الملك والملكة. وتكتسب هذه الزيارة أهمية تتجاوز نطاق العلاقات الثنائية، إذ يتوقع أن تسهم في صياغة ملامح العلاقات الأوسع بين الهند والاتحاد الأوروبي، وذلك في أعقاب إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الهند وأوروبا مؤخرا. وفي يوم السبت سيلقي رئيس الوزراء مودي كلمة أمام الجالية الهندية، وسيعقد لقاءات مع الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات الهندية الرائدة. ومن المتوقع توقيع العديد من الاتفاقية المهمة، لا سيما في مجالي الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، وهما مجالان تتبوأ فيهما هولندا مكانة رائعة على الصعيد العالمي. ومن المنظور التجاري، تعد هولندا شريكا اقتصاديا رئيسيا للهند، فهي تصنف ضمن أكبر الوجهات للصادرات الهندية، كما أنها تعد من أبرز الدول المستمرة في الهند، وتجمع بين البلدين شراكة قوية وتعاون وثيق في مجالات إدارة المياه والطاقة المتجددة واقتصاد الهيدروجين الأخضر والتقنيات الزراعية والرعاية الصحية. وأقبى اختتام سيارته إلى هولندا، سيتوجه رئيس الوزراء مودي غدا إلى مدينة غوتنبرغ في السويد، محتا بذلك في المرحلة الثالثة من جولته التي تشمل 5 دول. وسيجري السيد مودي محادثات ثنائية مع نظيره السويدي، كما سيلقي رئيس الوزراء كلمة أمام المائة.

إذا المستديرة الأوروبية للصناعة، وهو منتدى رائد يجمع قادة الأعمال من شتى أنحاء أوروبا، وذلك بمشاركة رئيسية المفوضية الأوروبية أورسولو. وفي المرحلة الرابعة من زيارته، سيصل رئيس الدوله مودي إلى النرويج يوم الاثنين للمشاركة في القمة الثالثة بين الهند ودول الشمال. ووقعت الهند والإمارات العربية المتحدة سلسلة من الاتفاقيات الباردة التي تشمل احتياطات البترول الاستراتيجية وإمدادات غاز البترول المسال طويلة الأجل والتعاون الدفاعي. وقد تم توقيع هذه الاتفاقيات عقب محادثات رفيعة المستوى جرت في أبو ظبي بين رئيس الوزراء نريندرا مودي والرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك في خضم الصراع الدائر في منطقة غرب آسيا. كما تعهدت الإمارات بتقديم استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي في الهند. وكان رئيس الوزراء مودي قد وصل إلى الإمارات أمس، محطته الأولى ضمن جولة تشمل 5 دول. وتضمنت الاتفاقيات المؤقتة اتفاقية تعاون استراتيجي أبرمت بين شركة الاحتياطات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة وشركة بترول أبو ظبي الوطني، بهدف تعزيز أمن الطاقة في الهند، ويشمل ذلك التعاون في مجال احتياطات البترول وإمكانية التعاون بشأن مرافق تخزين الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال. وفي بيان صادر عنها، ذكرت وزارة الشؤون الخارجية أن هذه الاتفاقية ستعدد مشاركة الإمارات في احتياطات البترول الاستراتيجية الهندية لتصل إلى 30 مليون برميل، كما ستعمل على إنشاء احتياطات استراتيجية من الغاز داخل الهند. ووقع الجانبان أيضا اتفاقية تعاون استراتيجي منفصلة تتعلق بغاز البترول المسال، والتي تهدف إلى ضمان الإمداد طويل الأجل لهذا العقود المخصص للتحف والمستخدم على نطاق واسع في الهند. كما وقعت الهند والإمارات إطار عمل الشركة الدفاعية استراتيجية يركز على التعاون في الصناعة الدفاعية وتبادل التكنولوجيا والابتكار والتعاون في مجال الأمن الإقليمي. وبموجب إطار العمل هذا، يعتزم البلدان استكشاف إمكانية التطور المشترك للمعدات العسكرية، فضلا عن تعزيز التعاون في عدد من المجالات الحيوية الأخرى. وخلال محادثتهما، تبادل رئيس الوزراء مودي والرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجهات النظر بشأن الأزمة في منطقة غرب آسيا. وفي تصريحاته، أدان السيد مودي بشدة الهجمات الأخيرة التي استهدفت الإمارات، مؤكدا مجددا تضامن الهند مع قيادة وشعب الإمارات. أيها السادة، وبهذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الأخبارية، والآن نقدم لكم حلقة الأغاني الهندية.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة العالمية رقم واحد على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية

0: We started with Security Council, but Security Council also pretty interest. We had G4. We were member of G4. To counter G4, the coffee group was established. To counter Brazil, Argentina was member. To counter India, Pakistan was member. So these type of intra-regional rivalries were there. After more than 15 years, we were able to have a government-based dialogue. So I don't think we are going to have any very sudden breakthrough in this, and system will remain same for quite some time, because the mechanism is such that if you want to reform UNSC, you'll have to have consensus of all the 5 P members. Even if UNGA passes it within 190 countries in favor of a proposal, the Security Council can veto it.
1: So do tell us about the meeting regarding the unilateral power that Iran exercises over the Strait of Hormuz, even though we have US battleships there. But how important is one nation having control over a very important trade route for oil and gas?
0: See, basically, as per international law, the trade routes or the straits, waterways, which are natural, cannot be property of any particular country, or no country can exercise authority over it. On the contrary, the waterways which are man-made, on that the concerned country can exercise power. Like we know the Panama Canal and this canal here, Suez. The Hormuz is not a man-made canal, it is a natural. And so is Anlab, so is Malacca, so is Park Strait. On these, one country cannot be allowed and should not exercise any type of exclusive authority. If we give one country the authority, like Iran is claiming authority on Hormuz, that means many countries which share the other waterways, Malacca, Park Strait, this will open a Pandora's box.
1: Jitendra Kumar Tripathi ji, thank you so much for being with us on Akashvani and deep diving really into the BRICS foreign ministers meeting by explaining to us the key highlights and the outcomes. Thank you, sir.
0: Thank you.
1: Listeners, you can also listen to this program on our mobile app, News on AIR, and our YouTube channel, News on AIR Official.
2: Spotlight.
3: أيها السادة، الآن أقدم لكم موجز الأخبار الصباحية. جدد رئيس الأدواء السيد نريندرا مودي تأكيد التزام الحكومة بتحسين سهولة ممارسة الأعمال وسهولة العيش للمواطنين. وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نفى السيد مودي صحة تقرير إعلامي تحدث عن فرض رسوم إضافية أو ضرائب أو أعباء مالية إضافية على السفر إلى الخارج. وقال مودي إن هذا التقرير عار تماما من الصحة وليس له أي حقيقة. وأضاف رئيس الأدواء أنه لا مجال إطلاقا لفرض أي قيود من هذا القبيل على السفر إلى الخارج. ووصل رئيس الأدواء السيد نريندرا مودي إلى هولندا في وقت متأخر من ليلة أمس، محتا بذلك في المرحلة الثانية من جولته التي تشمل 5 دول وتهدف إلى تعميق الروابط الاستراتيجية والاقتصادية للهند مع الدول الأوروبية. وكان في استقبال السيد مودي لدى وصوله إلى مطار أمستردام وزير الخارجية الهولندي. وقد وصل السيد مودي إلى هولندا بعد توقف وجيز في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أجرى محادثات مع رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة أبو ظبي. ووقعت الهند والإمارات العربية المتحدة سلسلة من الاتفاقيات الباردة التي تشمل احتياطات البترول الاستراتيجية وإمدادات غاز البترول المسال طويلة الأجل والتعاون الدفاعي. وقد تم توقيع هذه الاتفاقيات أقب محادثات رفيعة المستوى جرت في أبو ظبي بين رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي والرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك في خضم الصراع الدائر في منطقة غرب آسيا. كما تعهدت الإمارات بتقديم استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي في الهند. وكان رئيس الوزراء مودي قد وصل إلى الإمارات أمس. وصرها رئيس وزير التنمية الريفية شيفراج سينغ تشاوهان

بأنه لن يبقى أي فقير في الهند بلا مسكن دائم، مؤكدا أن توفير مساكن متينة للجميع يعد التزاما أساسيا للحكومة المركزية. أيها السادة، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة من القسم العربي لساعة أمم الهند الخارجية، ونتمنى معكم اللقاء في النشرة المسائية. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

أسعد الله مساءكم. نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة ناطرة من آيات الذكر الحكيم. يتلو علينا الشيخ عبد الصمد ما يتيسر له من سورة الملك.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من سورة الملك بصوت الشيخ عبد الصمد. والآن أيها السادة نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا المسائية، فبعد قليل نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، كما نقدم لكم بعد ذلك نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20، وبعد ذلك نتوجه إلى قطعتين من الأغاني الهندية، وبعد هذه الأغاني نقدم لحضراتكم التعليق اليومي وقطعة أخرى من الأغاني الهندية، وبعد ذلك نتوجه إلى برنامج سبوت لايت، وبعد هذا البرنامج نقدم لكم الحديث حول القراءة من كتاب عند قدم غادي للدكتور راجندر برساد، وبعد هذا الحديث نقدم لحضراتكم أيها السادة مجموعة من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود، كما نقدم لكم بعد ذلك قطعة أخرى من الموسيقى الهندية وقطعتين من الأغاني العربية الراعية بأصوات الفنانين المطربين العرب، وقبل نهاية هذا البرنامج نقدم لكم موجز الأنباء.

أيها السادة، قدمنا تفاصيل برامجنا والآن نقدم لكم هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار المسائية الأولى.

سيداتي وسادتي، تستمعون إلى نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنودلهي. أنتم مع فرحان أنصاري. أولا مقدمات هذه النشرة. رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي يقول إن الهند وهولندا تعملان معا لبناء سلسلة إمداد موثوقة وشفافة ومؤهلة للمستقبل، ويصف الهند بأنها أرض الفرص. قائد الجيش الهندي الجنرال بندرا ديفيدي يحذر باكستان من إيواء الإرهابيين والقيام بعمليات ضد الهند. المجلس المركزي للتعليم الثانوي يعلن عملية تقييم إجابات عادلة وشفافة لطلاب الصف 12 عقب إعلان النتائج. وفي بطولة تايلاند المفتوحة للبادمنتون، الثنائي الهندي المكون من ساتويك ساي راج رانكي ريدي وشيراج شيتي يتأهلان لنهائي منافسات زوجي الرجال. أيها السادة، الآن هذه الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتفرقة الأخرى الإقليمية منها والجولية. صرح رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي اليوم السبت بأن الهند وهولندا تعملان معا لبناء سلسلة إمداد موثوقة وشفافة ومؤهلة للمستقبل، وذلك بهدف التصدي للاضطرابات العالمية، وفي قدم ما وصفه بأقد الكوارث الذي اتسم بتعدد الأزمات، وذلك في كلمة ألقاها أمام أعضاء الجالية الهندية المقيمة في لاهاي بهولندا في إطار جولته التي تشمل 5 دول. حيث ذكر سيد مودي أن العالم يواجه سلسلة من التحديات غير المسبوقة، ومنها جائحة كوفيد-19 والصراعات المستمرة وأزمة الطاقة الناشئة، مضيفا أن الهند وهولندا تركزان بشكل مشترك على بناء سلاسل إمداد قوية ومتينة. وأكد أيضا على الدور العالمي المتنامي للهند، واصفا البلاد بأنها أرض الفرص في القرن 21 مدفوعة في مسيرتها بكل من التكنولوجيا والقيم الإنسانية. حذر قائد الجيش الهندي الجنرال أوبيندرا دوفيدي اليوم باكستان من إيواء الإرهابيين والقيام بعمليات ضد الهند، وذلك في كلمة ألقاها خلال فعالية سينا سامفاد في العاصمة نيودلهي. حيث أوضح السيد دوفيدي أن باكستان إذا واصلت هذه الأنشطة ضد الهند فسيتعين عليها حينئذ أن تحسم أمرها بشأن ما إذا كانت تريد أن تكون جزءا من الجغرافيا أو من التاريخ. أصدر المجلس المركزي للتعليم الثانوي إشعارا يوضح التسهيلات المتاحة لطلاب الصف 12 عقب إعلان النتائج، مؤكدا بذلك التزامه بعملية تقييم عادلة وشفافة، مشيرا إلى أن الطلاب غير الراضين عن نتائجهم يمكنهم الاستفادة من نظام للمراجعة يتألف من مرحلتين، حيث يتاح للطلاب في المرحلة الأولى تقديم طلبات عبر الإنترنت للحصول على نسخ ممسوحة ضوئيا من كراسات إجابتهم المقومة والتي

يمكنهم تنزيلها بغرض المراجعة، في حين يمكن للطلاب في المرحلة الثانية طلب التحقق من وجود أي تباينات أو طلب عيادة التقييم لإجابات محددة استنادا إلى معايير التصحيح المعتمدة. وأوضح المجلس أيضا أن طلبات الحصول على النسخ الممسوحة ضوئيا يمكن تقديمها إلكترونيا خلال الفترة من 19 وحتى 22 من الشهر الجاري مقابل رسوم قدرها 700 روبية لكل مادة دراسية، في حين يمكن تقديم طلبات التحقق وإعادة التقييم خلال الفترة من 26 وحتى 29 من الشهر ذاته. رفضت الهند بشكل قاطع ما يسمى بالقرار التحكيمي الحالي وكافة الأحكام السابقة الصادرة عن محكمة التحكيم التي شكلت بصورة غير قانونية، حيث صرح المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية السيد راندير جايسوال ردا على استفسارات من وسائل الإعلام بشأن القضايا المتعلقة بما يسمى بمحكمة التحكيم المشكلة بصورة غير قانونية بأن هذه المحكمة المدعومة والمشكلة بصورة غير قانونية قد أصدرت يوم أمس ما أسمته قرارا تحكيميا يتعلق بالحد الأقصى لسعة التخزين المائي، وذلك كقرار تكميلي للقرار السابق الصادر بشأن مسائل التفصيل العام لمعاهدة مياه سن. وأضاف أن الهند لم تعترف قط بإنشاء ما يسمى بمحكمة التحكيم، مؤكدا أن أي إجراءات أو قرارات تحكيمية أو أحكام تصدر عنها تعد باطلة ولاغية. وصرح أيضا بأن قرار الهند القاضي بتعليق العمل بمعاهدة مياه سن لا يزال صاريا ونافذا. سيداتي وسادتي، تستمعون إلى نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي. نواصل قراءة هذه النشرة. قدم رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي تهانيه إلى السيد علي فالح كاظم الزايدي بمناسبة توليه منصب رئيس وزراء العراق، حيث صرح السيد مودي من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الهند تولي أهمية قصوى لعلاقاتها الودية والعريقة مع العراق، وأنها تظل ملتزمة التزاما راسقا بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، معربا عن تطلعه للعمل المشترك من أجل تحقيق تقدم الازدهار المشتركين لكلا البلدين. عرب وزير الدفاع الهندي سيد راجناث سينغ من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عن عصبه إذا الخسائر في الأرواح الناجمة عن الأمطار الغزيرة والعواصف التي اجتاحت ولاية أوترابراديش وعدة مناطق أخرى في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، وقدم تعازيه للأسر المنكوبة، مشيرا إلى أن الحكومة المركزية تقدم كافة أشكال المساعدة الممكنة للولايات المتضررة من الأحوال الجوية السيئة. حذر الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب تايوان من الإعلان رسميا عن استقلالها عن الصين، وجاء هذا التحذير بعد أن صرح الرئيس التايواني السيد لاي تشينغتي سابقا بأن تايوان ليست بحاجة إلى إعلان استقلالها حيث أنها تعتبر نفسها بالفعل دولة ذات سيادة. هذا ومن جانبه قال ترامب قد ذكر في وقت سابق أنه لم يقطع أي التزامات بشأن هذه الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تطالب الصين بضمها باعتبارها جزءا من أراضيها، علما بأن الولايات المتحدة تؤكد أنها لا تدعم استقلال تايوان بينما تواصل في الوقت ذاته الحفاظ على علاقاتها الدبلوماسية مع بكين في إطار السياسة الصين الواحدة. وفي مقابلة صحفية أفاد سيد ترامب أنه ناقش قضية تايوان باستضافة مع الرئيس الصيني السيد شي جين بينغ، غير أنه رفض التعليق أما إذا كانت الولايات المتحدة ستتولى الدفاع عن الجزيرة، مضيفا أن الرئيس الصيني يحمل مشاعر قوية للغاية تجاه قضية تايوان ويعارض أي تحرك يحدث إلى نيل استقلالها. وجهت الناشطة الحقوقية البلوشية البارزة والمنسقة الرئيسية للجنة التضامن البلوشية الدكتورة محرنج بلوش انتقادا لاذعا لطريقة تعامل باكستان مع الأصوات المعارضة في بلوشستان، حيث ادعت أن باكستان تعمل على تكثيف عمليات الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون وتكتيكات الترهيب ضد النشطاء السلميين في بلوشستان.
ووفقا لصحيفة بلوچستان بوست وصفت الدكتورة بلوش

الوضع في بلوشستان بأنه مثير للقلق العميق، مشيرة إلى أن الحيز المتاح للنشاط السياسي والدفاع عن حقوق الإنسان آخذ في الانقماش بسرعة، كما انتقدت الناشطة التي تقبأ حاليا في السجن المؤسسات القضائية ومؤسسات الدولة في باكستان، زاعمة أنها فشلت في توفير الحماية لضحايا الانتحاكات، واختارت بدلا من ذلك التزام الصمت إزاء معاناة عائلات البلوش. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عز الدين الحداد القيادي في الجناح العسكري لحركة حماس وأحد المقتتين المدعومين لهجمات الشعب من أكتوبر 2023 التي أشعلت فتيل الحرب في غزة، موضحا بأن الحداد قتل في غارة جوية استهدفت مدينة غزة يوم أمس. وأضاف الجيش أنه كان من بين آخر القادة البارزين في القيادة العسكرية لحماس، وأنه لعب دورا محوريا في التخطيط للهجمات التي قادتها حماس ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023. وفي بطولة تايلاند المفتوحة للبادمنتون، تأهل الثنائي الهندي المكون من ساتويك سايراج ورانكي ريدي وشيراز شيتي إلى نهائي منافسات زوجي الرجال، وذلك بعد تقلبهم على الثنائي الماليزي جوه زيفاي ونور عز الدين في مباراة الدور نصف النهائي التي أقيمت اليوم في العاصمة بانكوك. وقد حسم الثنائي الهندي اللقاء لصالحهما بنتيجة 19 مقابل 21 و22 مقابل 20 و21 مقابل 16 في مباراة استمرت 82 دقيقة، ليرتقي بذلك إلى أول دور نهائي لهما هذا الموسم وثالث نهائي لهما في تاريخ هذه البطولة، بعد أن سبق لهما التتويج باللقب عامي 2019 و2024. وفي الدور النهائي سيلعب الثنائي الهندي ضد الثنائي الإندونيسي ليو رولي كارناندو ودانيال مارتين، أو ضد الثنائي الصيني هي جي تينغ ورين شيانغ يو.

0: مستمعينا الكرام، الآن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي.
1: التعليق اليومي وموضوعه زيارة رئيس الوزراء إلى الإمارات العربية المتحدة. قام رئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي بزيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة في 15 من مايو عام 2026. وخلال الزيارة اجتمع برئيس دولة الإمارات محمد بن زايد النهيان، وتبادل الزعيمان وجهات النظر حول القضايا الثنائية وخاصة التعاون في مجال الطاقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما بحث التطورات الإقليمية والدولية، وناقش الجانبان سبل تأسيس الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتي تقوم على روابط سياسية وثقافية واقتصادية وشعبية متينة، كما تداول أوجه التعاون الثنائي التي يمكن توسيعها لتأسيس أمن الطاقة لدى البلدين. وركزت المباحثات أيضا على التجارة والاستثمار، وتمت مناقشة رفاحية ومصالح الجالية الهندية الكبيرة في الإمارات والتي يقدر عددها بنحو 4.5 مليون شخص. وأعرب رئيس دولة الإمارات عن تقديره العميق لرئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي على إسهامات الهنود في الإمارات، حيث يلعب المحترفون الهنود دورا مهما في قطاعات المال والتكنولوجية والطب وغيرها من القطاعات الحيوية. وتعد الإمارات حاليا رابع أكبر مصدر للنفط الخام بالنسبة للهند، حيث تلبي نحو 11% من احتياجات البلاد الإجمالية. وفي مجال الغاز الطبيعي المسال، أبرمت الشركات الهندية اتفاقيات توريد طويلة الأجل مع شركة أدنوك غاز في أبوظبي بإجمالي 4.5 مليون طن سنويا. وقد أحدث الربط بين منصة الدفع الرقمي الهندية UPI والنظام آني الإماراتي تحولا كبيرا في المعاملات العابرة للحدود للشركات وأبناء الجالية الهندية. وتبقى الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند وسابع أكبر مصدر

0: تراكميا للاستثمار الأجنبي على مدى ال25 عاما الماضية بإجمالي تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 25.19 مليار دولار أمريكي، ولأول مرة تجاوز حجم التجارة الثنائية في السلع حاجز 100 مليار دولار أمريكي ليصل إلى 101.25 مليار دولار في السنة المالية 2025 و2026. وخلال زيارة رئيس الإمارات إلى الهند في يناير 2026 التسم الجانبان بمضاعفة التجارة الثنائية لتصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2032. ويطبق حاليا نظام التسوية بالعملات المحلية بين الهند والإمارات، مما يتيح تسوية التجارات والتحويلات المالية بالروبية الهندية والدرهم الإماراتي، ويساهم في تقليل الاعتماد على الدولار وخفض تكاليف المعاملات. وقالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في الإمارات حاشمي رئيم إن دولة الإمارات استقبلت زيارة رئيس الوزراء مودي بحماس كبير، ووصفته بأنه رمز مهم للصداقة والشراكة الطويلة الأمد وكنز حقيقي لقيادة وشعب الإمارات. وقد زار رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي الإمارات 7 مرات منذ توليه المنصب في عام 2014، في حين زار الشيخ محمد بن سعيد الهند 5 مرات. وخلال الظروف الراهنة ظلت الإمارات واحدة من أكثر شركاء الهند موثوقية في مجال الطاقة، وما زالت تواصل هذا الدور، مما عزز أمن الطاقة لدى الهند من خلال اتفاقية التوريد طويلة الأجل. وفي لفتة خاصة رافقت مقاتلات F-16 التابعة لسلاح الجو الإماراتي طائرة رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي عند دخولها الأجواء الإماراتية وعند وصوله إلى مطار أبوظبي الدولي. كان في استقباله رئيس الدولة الشيخ محمد بن سعيد آل نهيان، حيث أقيمت له مراسم استقبال تقليدية وحفل حرس الشرف. كما تواجد أعضاء الجالية الهندية بأعداد كبيرة لاستقباله بالموسيقى التقليدية والحتافات الترهيبية. وأدان رئيس الوزراء مودي بشدة استهداف الإمارات في النساء الجاوي خلال خطابه في أبوظبي. وفي المباحثات على مستوى الأفود مع رئيس الإمارات قال مودي: كنت أتحدث معك هاتفيا باستمرار، لكني كنت مشوقا جدا للقائك شخصيا. وأكد أن الهند تقف كتفا إلى كتف مع الإمارات في كل الظروف وستواصل ذلك مستقبلا. كما أعرب رئيس الوزراء عن امتنانه للإمارات لضمانها سلامة ورفاهية الهنود المقيمين في الدولة خلال حرب غرب آسيا. وقال مودي إن الهند أعطت دائما الأولوية للحوار والدبلوماسية من أجل حل المشكلات، وإن أكبر أولويتنا هي الحفاظ على المنطقة حرة ومفتوحة وآمنة، وإن الانتسام بالقوانين الدولية أمر أساسي في هذا الجهد. وقد شكر رئيس الإمارات رئيس الوزراء على الدعم الإنساني الذي قدمته الهند، وتم أيضا توقيع مذكرتي تفاهم مهمتين في مجال غاز البترول المسال والاحتياطي الاستراتيجي للنفط خلال الزيارة. وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس الوزراء منذ بدء النزاع في 28 فبراير عام 2026. وقد أتاحت الزيارة للزعيمين فرصة لتبادل وجهات النظر بعمق حول الأوضاع الراهنة وسبل العمل المشترك بين البلدين. ويعد الزعيمين من أبرز مهندسي الشراكة التي تطورت خلال العقد الماضي إلى شراكة استراتيجية شاملة. ومن المتوقع أن تساهم زيارة رئيس الوزراء في تأسيس الروابط التجارية والاستثمارية المهمة بين البلدين.
1: أيها السادة، الآن نقدم لحضراتكم قطعة أخرى من الأغاني الهندية.

0: is such that if you want to reform UNSC, you'll have to have consensus of all the 5 P members. Even if UNGA passes it within 190 countries in favor of a proposal, the Security Council can veto it.
1: So do tell us about the meeting regarding the unilateral power that Iran exercises over the Strait of Hormuz, even though we have US battleships there. But how important is one nation having control over a very important trade route for oil and gas?
0: See, basically, as per international law, the trade routes or the straits, waterways, which are natural, cannot be property of any particular country or no country can exercise authority over it. On the contrary, the waterways which are man-made, on that the concerned country can exercise power. Like we know the Panama Canal and this canal here, Suez. The Hormuz is not a man-made canal, it is a natural. And so is Andab, so is Malacca, so is Park Strait. On these, one country cannot be allowed and should not exercise any type of exclusive authority. If we give one country the authority, like Iran is claiming authority on Hormuz, that means many countries which share the other waterways, Malacca, Park Strait, this will open a Pandora's box.
1: Jitendra Kumar Tripathi ji, thank you so much for being with us on Akashvani and deep diving really into the BRICS foreign ministers meeting by explaining to us the key highlights and the outcomes. Thank you, sir.
0: Thank you.
1: Listeners, you can also listen to this program on our mobile app, News on AIR, and our YouTube channel, News on AIR Official.
2: Spotlight.
3: أيها السادة، الآن نقدم لحضراتكم الحديث حول شخصية مهاتما غاندي.
4: خلاصة القول للكتاب عند قدم غاندي، وهذا الكتاب كتبه باللغة الإنجليزية رئيس جمهورية الهند الأول الدكتور راجندر براسات باسم At the Feet of Mahatma Gandhi، وعربه منير البعلبكي وسجله لإذاعة عموم الهند أنصار أحمد في حلقات عديدة، فإليكم أيها السادة الحلقة الأولى. كان المهاتما غاندي لا يعترف بأي ما تمييز بين ما يدعونه الحياة وما يدعونه الموت، إن الروح خالدة في حين أن الجسد عرضة للتغير في الهيئة بالشكل، والجسد وحده هو الذي يعتبره هذا التغير نتيجة للموت. من أجل ذلك كان من دأب المهاتما جي أن يقول إن على المرء أن يكون مستعدا دائما للموت. فقبل مصرعه ببضعة أيام ألقى بعض قتلته متفجرة في مصلاه الجمعي، كانوا يريدون قتله ذلك اليوم، ولكن محاولتهم تلك أخفقت لأن غاندي جي كان مستغرقا في التأمل آنذاك، ولأن عملهم لم يحدث البلبلة التي كانوا يتوقعون. ولعل المهاتما جي أدرك ذلك اليوم أن بعض الناس عقدوا العزم على قتله، ولكنه لم يبال، كان لا يجيز اتخاذ أي ما إجراء لحمايته، بل كان يأبى أن يبحث عن السلاح في حوزة المشاركين في اجتماعاته الصلاتية. كان يقول إن الله سوف يحميه إن كان قد قدر لجسده فسحة إضافية يقضيها في الخدمة في هذا العالم، وهذا هو السبب الذي من أجله عارض في اتخاذ التدابير وقائية لحمايته. فكان ينهض بعباية عمله في كل مكان في غير ما وجل، وكان المهاتما جي في سبيله إلى اجتماعاته الصلاتي عندما شق الجاني طريقه وسط الحشد وتقدم نحوه متظاهرة بالرغبة في تقديم ولائه إليه وأطلق عليه النار من مسافة دانية. وحين خر المهاتماجي سريعا غمغم قائلا هيرام. والواقع أنه ما كان في إمكانه أن يموت على نحو أجمل من هذا النحو، ذلك بأن تفكيره لم يكن مركزا على الله فيما هو يمضي لمصلاه الجماعي فحسب، بل لقد عدا هذا فلفظ اسم الله حتى وهو يسقط مدرجا بدمائه. إن أهل الكشف ليواصلون عمرا بعد عمر استجلاء طلعة الذات الإلهية، ولكنهم لا يستطيعون في اللحظة الأخيرة أن يلفظوا اسم الله، ولكن ذلك الاسم رام انطلق من شفتي خادجي على نحو عفوي، وأي مكافأة أسنى كان في ميسوره أن ينال جزاء حياة قوامها النذر والصلاة. لقد سرع لأنه تبنى قضية جعل إنجاحها واحدا من الأهداف التي وقف لها حياته كلها. لقد عمل طوال حياته من أجل الوحدة الهندوسية الإسلامية، حتى إذا آن الأوان أفرغ قوته كلها لإقرار روح العنف، هذه الروح التي سخرها مخاطرا بحياته نفسها لحماية المسلمين. ولقد سقط فيما هو يفعل ذلك برصاص القاتل المشرم، وهو على أعظم ما يكون من السعادة. وصعقت الأمة كلها ولفها الأسى لدى تسامعت بنبأ مصرعه، وحتى ذلك النفر من المسلمين الذين كانوا ينظرون إليه وكأنه عدو لهم أدركوا الآن أن الزمن لم يجد عليهم بصديق أوفى منه وأصدق. ولقد مات ولكن روحه الخالدة تواصل أداء المهمة التي نضب لها نفسه في حياته. ولقد كان مرتقبا أن يجيء زمان يسيق فيه العالم كله إلى صوته ويساق إلى فهم مبدأيه الحق والعنف وقبولهما، ومن يدري، فلعل الله شاء أن يجعل مجال صوته محدودا فهو ينطلق من الروح إلى الروح ليس خير، وذلك هو الذي حدث على وجه الضبط. فعلى الرغم من أن جميع البلدان وفي جملتها الهند وفي ظل حكومة مؤلفة من أتباعه أنفسهم أيضا تجيش الجيوش وتنشئ القوات المسلحة، وبذلك تجعل القوة في نهاية المطاف عمادها ومرتزقها، فقد أخذ الناس يدركون على نحو متعاظم يوما بعد يوم أن الحرب عبث لا طائل تحت، وشرعوا يقدرون العنف حق قدره. إن الروح لتنادي الروح، وخادجي على الرغم من وفاته لا يزال يؤدي مهمته المقدسة، وإنه لواجب على الهنود أن يسهموا في إكمال تلك المهمة. ذلك بأن خادجي لم يفله غير فلاح جزئي في إقرار مبدأ لا عنف. والواقع أن علينا أن نعيد إنشاء المجتمع بحيث لا نبقي أي مجال لظهور النزعات العنفية، وبحيث نشجع أعظم التشجيع نمو الروح اللاعنفية عند الإنسان. ولكن هذا النظام الاجتماعي لا يمكن أن ينشأ إلا إذا حرص كل امرئ على نظر نفسه له وتكييف حياته وفق تلك الغاية. ومن أجل تحقيق هذه الغاية بالذات كان المهاتما جي يؤدي نذوره الأحد عشر كل يوم في وقت الصلاة، نذور اللعنف والحق واللا تملك والبرهما شارية، أي السيطرة على الغريزة الجنسية واللا كسب والعمل البدني وقهر الفك والاتكال على النفس والاحترام الم

0: متكافي لجميع الأديان والسعودشي وإلغاء اللامساسية. ومعظم هذه النظور تكاد تكون مماثلة لتلك التي أمر بها ديننا منذ العصور الممعنة في القدم. أما سائرها فقد أضيفت وفاء بحاجات العصر الحديث، ولقد شرح غانديجي نفسه معانيها في كتابه منغل برابحات، ولكن شرحها ليس مسألة وصف كلامي أو تعليل مبتكر، إنه منبثق من التجربة وثمرة للنضال الغانديجي الطويل المستغرق حياته كلها من أجل الضبط وتهذيب النفس، وإنه منارة هادية للإنسانية. ولو قد تقبل الأفراد هذه النظور وعملوا وفقها، إذن لحظى المجتمع الذي يؤلفونهم جزءا منه حظوهم، ولنهضت أساسه عليها وطيدة راسخة. وليس في استطاعة المرء الفوز بالسعادة الحقيقية بدون هذه المبادئ، وبقدر ما نستطيع كأفراد أو كعنصر اجتماعي أن نكيف حياتنا وفق تلك المبادئ بذلك القدر فحسب، نفوس بالسعادة بوصفها أفرادا أو بوصفنا مجتمعا. ولكن بهرنا بالموارد التي وضعتها المعرفة العلمية في متناولنا، وشرعنا نعتقد أن الإنسان على كل شيء قدير، وأن عليه أن لا يقاوم الطبيعة فحسب بل أن يقرهها، وأن في استطاعة الإنسان قهرها. إننا ننسى أن ما نعتبره قهرا للطبيعة لا يعد أن يكون اكتساب معرفة لقوانين الطبيعة والحاجة إلى العمل وفقها.
1: This is Arabic unit of All India Radio, and you are tuned to AIR World Service 1, available on 9620 kHz, news on AIR app and DD free dish.

مستمعينا الكرام، الآن نقدم لحضراتكم مجموعة من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود.

0: صدقه جوان.
1: استمعنا أيها السادة إلى مجموعة من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود، والآن نقدم لحضراتكم قطعة أخرى من الموسيقى الهندية.

أيها السادة، الآن نقدم لحضراتكم موجز الأنباء المسائية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيودلهي. صرح رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي بأن الهند وهولندا تعملان معا لبناء سلسلة إمداد موثوقة وشفافة ومؤهلة للمستقبل، وذلك بهدف التصدي للاضطرابات العالمية وفي خضم ما وصفه بأقد الكوارث الذي اتسم بتعدد الأزمات، وذلك في كلمة ألقاها أمام أعضاء الجالية الهندية المقيمة في لاهاي بهولندا في إطار جولته التي تشمل 5 دول. حذر قائد الجيش الهندي الجنرال أوبيندرا دوفيدي اليوم باكستان من إيواء الإرهابيين والقيام بعمليات ضد الهند، وذلك في كلمة ألقاها خلال فعالية سينا سامفاد في العاصمة نيودلهي، حيث أوضح سيد دوفيدي أن باكستان إذا واصلت هذه الأنشطة ضد الهند فسيتعين علي حينئذ أن تحسم أمرها بشأن ما إذا كانت تريد أن تكون جزءا من الجغرافيا أو من التاريخ. أصدر المجلس المركزي للتعليم الثانوي إشعارا يوضح التسهيلات المتاحة لطلاب الصف 12 لأقبع إعلان النتائج، مؤكدا بذلك التزامه بعملية تقييم عادلة وشفافة، مشيرا إلى أن الطلاب غير الراضين عن نتائجهم يمكنهم الاستفادة من نظام للمراجعة يتألف من مرحلتين، حيث يتاح للطلاب في المرحلة الأولى تقديم طلبات عبر الإنترنت للحصول على نسق ممسوحة ضوئيا من كراسات إجابتهم المقومة والتي يمكنهم تنديلها بغرض المراجعة، في حين يمكن للطلاب في المرحلة الثانية طلب التحقق من وجود أي تباينات أو طلب إعادة تقييم لإجابات محددة استنادا إلى معايير التصحيح المعتمدة. رفضت الهند بشكل قاطع ما يسمى بالقرار التحكيمي الحالي وكافة الأحكام السابقة الصادرة عن محكمة التحكيم التي شكلت بصورة غير قانونية، حيث صرح المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية سيد راندير جايسوال ردا على استفسارات من وسائل الإعلام بشأن القضايا المتعلقة بما يسمى بمحكمة التحكيم المشكلة بصورة غير قانونية بأن هذه المحكمة المدعومة والمشكلة بصورة غير قانونية قد أصدرت يوم أمس ما أسمته قرارا تحكيميا يتعلق بالحد الأقصى لساعة التخزين المائي، وذلك كقرار تكميلي للقرار السابق الصادر بشأن مسائل التبصير العام لمعاهدة مياه السند. قدم رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي تهانيه إلى السيد علي فالح كاظم الزيدي بمناسبة توليه منصب رئيس وزراء العراق، حيث صرح السيد مودي من خلال منشور إلى وسائل التواصل الاجتماعي بأن الهند تولي أهمية قصوى لعلاقاتها الودية والقديمة مع العراق، وأنها تظل ملتزمة التزاما راسخا بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات. عرب وزير الدفاع الهندي سيد راجناث سينغ من خلال منشور إلى وسائل التواصل الاجتماعي عن عصبه إذاء الخسائر في الأرواح الناجمة عن الأمطار الغزيرة والعواصف التي اجتاحت ولاية أوترا براديش وعدة مناطق أخرى في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية. حذر الرئيس الأمريكي سيد دونالد ترامب تايوان من الإعلان رسميا عن استقلالها عن الصين، وجاء هذا التحذير بعد أن صرح الرئيس التايواني سيد لاي تشينغ تي سابقا بأن تايوان ليست بحاجة إلى إعلان استقلالها حيث أنها تعتبر نفسها بالفعل دولة ذات سيادة. وجهت الناشطة الحقوقية البلوشية البارزة والمنسقة الرئيسية للجنة التضامن البلوشية الدكتورة محرنج بلوش انتقادا لاذعا لطريقة تعامل باكستان مع الأصوات المعارضة في بلوشستان، حيث ادعت أن باكستان تعمل على تخفيف عمليات الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون وتكتيكات الترهيب ضد النشطاء السلميين في بلوشستان. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عز الدين الحدان القيادي في الجناح العسكري لحركة حماس وأحد المخططين المدعومين لهجمات السابع من أكتوبر 2023 التي أشعلت فتيل الحرب في غزة. وفي بطولة تايلاند المفتوحة للبادمنتون تأهل ثنائي الهندي المكون من ساتويك سايراج رانكيريدي وشيراج شيتي لنهائي منافسات زوجي الرجال. أيها السادة، قد